روحين طاهرتين وفي كل التفاؤل يحلمان بالعيش معا للأبد في سعادة.